العالمين الحمد لله الذي ايانا بعد ما امتنا واليه النزول ادوبا او ادوبا او ادوبا او امي مما يسي او امي اوان ودي يسي اي لنجو بوفو لوا او امي مما يسي او lẹkun e mimimo ese o awede we sa e mimimo ese o Allah ba o se o eledua mo dupe o iba iye ami ya mi arike mo dupe o baba mi mo dupe iba yeye iba baba iba baba iba yeye ani yeye eni ni ngbe ni irukere ase gbomo orun mi la mo dupe o.

0: tiri multi-purpose ventures o nilu compound owo de road ipapo ko seye bi okini gbo mo igi po ninu gbo ka to fi gi omo gbegbedu ise won fi ni lokan bale tori pe won foruko sile lodo ijoba abajo ti gbogbo eniyan fi yen won laayo won se agency banking asoju first bank kolo money carbon or pay later opay ati mtn momo won ba ni shares won ni le fo pamo opening up bank account bi ba ni sowo sori cable tv bi dstv startime ati go tv ti sowo na mene mene utility payment computer services aga ati tenti orisirisi te ba nilo lodi ariya lo wa ni le ise won rental services ko ton sibe etiri multi-purpose ventures tun se dasile ad block making depot ti won ti fi ero ogbalode so mi di yin ad block won le kokoko omi bo o to mo to ninu fi pese re ko sina ko si nkan tutu ti do ngbagbe etiri multi-purpose ventures wa ni onilu compound owo de road ipapo telephone 0035737486 tabi 0082753011 ati 0054064761 etiri multi-purpose ventures oga ni won ni le ise won
1: يغير كلام فأوليك أزا لا أولانا من أدى لأمني على ما تشاء وأرمد ما زيدان إلى المنى نعمد ونشكره ونستعينه ونتوب إليه من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضل فلا هادي له ابدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليزيره على دين كله ولو كره الكافرون ادوبني ادولون ابا يوني ادوبفون اولوا وا تو سدا وا تو سي سلايه انت مغبسه لوري وا الهي لك الحمد في سا وزاكا اولوا ادوبه ديدا تو دا وا اسي تندوبه انا تو في ما وا إلهي لك الحمد في ذا وذاك رضاك نرجو على أمرنا ينو الأنواع لري غبغب نكان تبا في لفون أبي أمسي أبي ألي سبو تيتو ألي سبو تي أبي كاري ينو ري إلا بيكا كان ما كان بيغيري كلا أكبر أري لتان سينا لايسي أكبر أري بي ألي رنكا كنسي Fa aulika ada la ulana alogbokan alete kan ta le da manata le amani ala matasha o se nkan ni rorun fe ni to ba fe wa aramta ma shida ne lalimuna o si ni kayi o ni ra fe lomi lati gbe o si nti o se afi ko gba kadara fun o awa dupe fun e afogo fun e leri aito esin wa Asi fi ope fun e lori ona to fi mo wa anjeri pe ire nikan lo ba so ire la lagbara ire lo logo ire la le wile se eni oran wa o na ni anabi wa muhammad ani gbagbo si ike atola kan ma ba asiwaju aye alaafi orun ojise na oyanju ko si kolokolo nbe na ni emi bi mo da wa ka wi pe Anabi wa Muhammad

أحسنوا إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم

بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله

0: يكن تونغا يهدي لبا
1: إيه الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي
0: فانا يا الا يا مي الادي مي الاسين مي
1: فلا
0: yara re
1: ida kafuran sadaru
0: ti gbo mo fere ya mi je ya re nlo fe bo se fe ara re ni o mo fere ya mi aju eya re lo
1: ani humu bakaru
0: iro ba nfi la ka iba oro ni bo se n gbo mi lagbo yi
1: toru allah jamilu tasiru hasbi rabbi
0: bi owe la on baba wa la lu lo kide to eyin ologbon le n gbo mi ologbon na ni ma n jo awon omo na ni ma ara die si to fo ologbon ko to ka feju ka fe mu soro kan to